0: قضى أبناء الدحشة في أحداث مروعة منذ 15 عاما في مسيرة مطالبهم العادلة في وجه الاضطهاد والعزل وسياسات التجويع والقهر. لازالت سجون فم الحوت تطفح بأعداد المعتقلين، ولازالت سياسات التمييز العنصري.
1: اسمع يا لقد ضاق خلقي، بعطي ظهري ضعف في المبطي، جعبالي أرضخي بس حيطاني بتحكي قصص غريبة بحسها ضدي، فبضرب بعدي ببعد نحوي بقبعة ساحر بختفي تشك غالبا مطفي، بخاف بخفى فور بشم نشور بلمنا بازل، أنا بارون بابل استل بخاف، فانسى ظهري برا بلاشا كل كم من طعنة، فبخد لي غطة بتخطى بكفلة جستوب the noise والبوزز، أنا فور ويل درايف بالصحرا جاهز بيطلع عالي بتفتش، أنا نفسي مش معنا ما فينا مانا 100 مازس ما فينا ينبت، أنا نقطة ينبت، أنا نقطة في محيط بديش المغزى. ويلكم جي جين تشون بوز، أنا اللي بترب بقاعي قاع يومين مضيوت صروا وسمارتش أيامات ملتا عم الله فصلك غصبا، كيفي سهوا مسحي بيلها الطلب بحلم أهبل لوعي مزيح، كنا منتخبط بنزيح بيجيك عيب صار إيش أوفيزلي مش مخدم خضر بيزيك سليك باي مأزق مزورتي أبعد بعزب بتخوت بوجه إشارة زي كول أوف ديوتي، بخضك وأنا بجرف لوقات بتعدد برصدني بتصلى بصدني بتصلى بصدني بصدر طاقة باخدك معنا مدر لوفر، بس تكونيش انت المضر اللي بترخي يسأل الجونيور، انا مسروق مش فارق معي كفن على كتفي تشاك لا لقد ضاق خلقي
2: يا شوف مش شايف هات اللوكس وبس البلد شقة 200 متر مربع سوبر ديلوكس، قوم 8:30 دبر خبز في جيبتي بريزة، طبيعتي كتير عنيدة شخصيات عنيفة انا سمبل عكس جريدة، ضل احكي لحالك الوضع عباب التحسن، الخطة جاهزة بس حياتنا نازلة طالعة اسهم، لقيت طريق مختصرة فوق نجوم وهكذا كون تحت رعاية 1000 حدا تمام سلامات باخرة، السنس الشارب ماكنة قلبي باكنة لحظة ما ضل غير شحطة وولز مع البيت احلى رقصة جاذبية من جاهين تكركب الانتين، هاتلك سوبر جلو بلاش مصفي شقفتين، خدها رياضة خدها ملاكمة كل ضربة دائمة باللعبة هاي بتموت بدون ما تاخد جائزة، نفسي ألمس الواقع بس صعب لما كل شي فيك، اوفر دوز معلومات لو بقدر ادعس بريك، مخي مخربط ميلك شيك شغلي كله بالبيت، مفتي تحول بالجيت يلا رحلة بيرزيت، ابني قصر وما كان في سجن بعرف شارع فجأة غير الاسم صفى كله مودم الجسم وانت لسه مرمي زي البزل.

0: قد أفعاله. فانتاستيك نمبر فور لدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجدو طيب دوره.
1: يا موزة صحي تسترجي تستنجي بأرض نجسة طيب تعي اسمعي أنا ضيعت
0: القبلة طوشتني الخسة عايش خلسة متخبي نتفة بس برضو جاهز للطحشة عندي صوتي والحركة خراي بولي والمنة مو بقصدي بس لما سحبوا الورق بطل عندي طلق غير مفرزات جسمي فاطلبني وسمي
1: اطلبني وسمي
0: فاطلبني وسمي رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني
2: ضعضع ملعبة جل وضع صعب خالوني ما صحت للنمال شخص عاد أفعالوني فانتاستيك نمبر فور لدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجدول طيب دور
0: رح ضلني غني
2: ضعضع ملعبة جل وضع صعب خالوني ما صحت للنمال شخص عاد أفعالوني فانتاستيك نمبر فور لدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجدول طيب دوره
1: رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني غني

بين مشواري الأول بالخمسينات ومشواري اليوم رحلة عمر، وهالعمر هو مشواري الفني، مشوار ما وقف يوم. يعني أنا بنت هالعمر وطلت اليوم نتيجة لكل هالعمر.